شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطانك انا شو كيفاش شو نقطعو بيدي

میشارین گلو ما گلو تهزم رديف له مثلا هو كحال هاي الطريق ينقال بالتهزام رديف له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ذيك أحد.